الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم

0: لقيتم.
1: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم.
0: إذا panjang tabu. إذا لقيتم.

يونيكم قليلا ويقلكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور.

إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم وتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور.

0: في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Nur Azizah di dalam area Banda Aceh. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, silakan dengan siapa nih?
2: Dengan Bu Ani.
1: Ya, dengan Ibu Ni Imasin. Silakan Bu.
2: Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: ويقللكم في أعينهم ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله العظيم.
1: سمسمة.
2: Assalamualaikum
1: Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak Ibu Nur Saleh di Sigli. Sambil menunggu, kita lanjutkan dengan masih dengan Imam Abu Amru. Walatanaza'tum fil amri walakinallaha sallam innahu alimun bidzatis sudur. Berikut Imam Warash, berbedanya di sini yuri kahumu menjadi hum jadi humu, kemudian umur membacanya dengan turja'ul umur Imam Warash.

0: إمام حمزة. وإذ يريكموهم. السلام عليكم. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ.
0: يا ماما رديف رديفة.
1: أنا لا أنا بكير أستاذ.
0: يا سلكان سلكان.
1: أرضي dibantu oleh Tengku Hilmi Baleh.
0: Oh iya. Ya silakan Muhammad Radit.
1: Iya.

إذ يريكهم الله في منامك ولو أراكهم كثيرا ولتنازعتم في الأرض ولكن الله سلم

0: صدق الله العظيم. كلمك استاذ.
1: سما.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا محمد رديف دي في دي جايا. تلنجد dengan Imam Hamzah. وإذ إذ

له والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.